ناحت بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحوادث غالية. معلم على الصدعات قلبي. هويل ويل ويل ويل، أقول وقد ناحت بقرب حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عاد الهوى ذقت طريقة النوى، ولا خطر.